مانجيش كما نتي وكشخ يمكن تشرو ليك وكرا نخوان نقيكو تشيك خوص ترتشيك سايش اول قوا توماس تو هلان رشوها مانجيش رانتي وقب يمكن تشرو ليك وكرا نخوان وكرا نخنا سفا تشاقي هناك تشيك ليش بيج solo tú de calibre 50 Es momento de saludar también a don César Vélez, allá en Rosario, Italia. Muchísimas gracias por la sintonía. Don César nos solicita una canción, aunque más.

0: كنت خلكم ليش ما صليت اول ما صليت اول زليكور اللي كنت لونس اكيوكوش قشبال اكيوكوش قشبال يكور اللي لونس كومونيس بانجش لي كواديوس نقلات لين لاوسا كوموني جوكوش قشبال سوسيلال ستيكيلال سشالالي ماني تناش قاچ ماني تناش قاتوش شبانان ريكا خناش قاتوش قاتيناقي وسخناورو بايا قليقا كاو شقبل قيب جلق بار انيش قاتينا انيش شو سيريقي كريكين مجال أبنان ليهونال نكوان ريك تواتينا قاتينانكو سيريقين كو بانك نغا نغنو كولاك مكوانكو أبنك سقاتينا قيب ركيني قالوي ناشك إسي قاچوش بانك سقاتينا مجال أبنان خوكنا كوينك استريو خيرادينا تينا كيريكين ناسيريكي كيريكين ناسي كيريكين ناچاوا كيريكين أوه كوينا بيسكوك سيكيان غران لكين ناقلائش ساقال ساقال ساقال نكيري كاسي لأشي كي تريكسن غوا خيرار لوچون آوانان ساقال جان نكتلين لوك شري كاسي نكيلين شي كي تريكسن آوانان ناقوناو يقش منق ات باق باق ساشكوا ناق بانيكيا خيل جان Awanak naga kecek sel kacolot naga kecek lima cedel pato. Hai, naik lekat jahel jen udah nih cek kau kira matu kada nacek kungkung sari kung cina kek pergi joko cikulat. Makokan komunis, jen sekali rabingkil. Makokan, makokan, makokan. Awanan naga keli sayut oleh kibik komunis, sokere aram pergi kongkes. Banyak. Wanak eku wanak wanak tiojisik oslahu kasal spaspali li obonan reli eku abanan ne nakake mucha kisene kosman sanero Virginia Isabel kabiaklis Virginia Isabel nasie chikokai
1: 107.9